أنا اللي في كل جراك في السر. أي أباك كير دي صباك طم طم تران نو كي صباك كك تجيل دي سبنتان فالمزيز تقردان أنا اللي في كل جراك في سلطان.